سنة تتوالى وتدوم. اللهم صل عليه وعلى آله ما لا مباركم وزر شعركم.

ومثل نجوم السماء وعدد القدر والعسى وسل علي وعلى آله صلاة لا تعد ولا توسى اللهم سل علي

وسل على جميع أنبيائك ورسلك الذين جرعت صدورهم وأودعتهم حكمتك ودورتهم

0: السلام عليكم.
1: ألا
0: ما كديجة؟ الحمد لله يا كديجة. كنت موضوع من هنا رانا؟ يوا ما لما كديجة.
1: بس يعني ما دينا بس ما ترى أشياء
0: ثانية. نعم. ina wuja
1: fa gaskiya ya zai fitar da wahalar da ake sha dai sai fa gaskiya
0: na'am
1: gaskiya saboda tallin an ce a koma a cikin yadda za mu
0: na'am
1: kana son kai wani abun ma ba kai
0: to
1: dan ko kiran rediyon nan gaskiya da muke ba lalle mu samu damar yi
0: haka ne
1: gaskiya to ni ma dai ina ganin wanda dai a tsaya a nan
0: to shike da muna godiya
1: Amin
0: ya rabbal alamin amin ya Allah muna godiya malama kadi muna godiya

0: ta 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio
1: Rahmari
2: ni ta 97.3 zangon FM.
3: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره.